0: هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت؟
1: FBI
0: عشان انقط بالألام تركت المكتب روحت على المصر. لا يا اخوي مش ندمان اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان كيف ده اشرح لك هدي.

عشان نقطب القلب. تركت المكتب روحت على المصب. لا يا اخوي مش ندمان اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان. كيف

0: مرحبا، انتو هلا عم تسمعوا FBI 94.5. Now you're listening to FBI 94.5.
1: المخدرات الصوتية إدمان خطير لا يمكن.

dilemiş Pablo. Sen levan leş ismak kekleş ismak kekleş nus şmen. Leş ma tsir sen nisvan anda f Gaza ve f kol Amman. Leş ma yisir f kol Lebnan kaman ma mecal. Ajab salkum bisual. حيث فاهم في المغ وعارف اصله وجاي تقوله للناس هاد مروان يبان رشيد بو في الكار عتيق خد من الصنعة صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عفخاد عشان تعرف بس كنتش بحب